الحمد لله. الحمد لله الذي فضلنا بشكل الكتاب، وهو الذي اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الحي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعادي والأعراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع. فقال تعالى: فأقم على الصلاة والصلاة على الصلاة والصلاة صدق الله. معاشر المسلمين، جماعة الأحرار، mengawali khutbah pada siang tadi, izinkan khatib berwasiat pertama kepada diri pribadi dan kita semua. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu dengan imtisalu awamirillahi ta'ala wajibti nabi nabad, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala

تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار،

ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.